تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله.

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

يأتي كثير من الزوار ويبحثون عن رقات، يبحثون عن رقات، وهذا كثير. وهل تعرف راقي؟ هل تدلني على راقي؟ ربما أتوا إلى بشخص، إلى بعض الأشخاص، قالوا هل أنت راقي؟ فالطريقة التي عليها ابن القيم رحمه الله، وهي طريقة مباركة عظيمة، يرشد المريض إلى أن يرقي نفسه. أذكر أحد السلف، أظنه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عاد مريضا فقال المريض له أدعو لي، فقال له مطرف أدعو لنفسك فإن دعوتك دعوة مضطر، فإن دعوتك دعوة مضطر، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعوة المعاني للمرض المتألم من الذي في شدته ليس كدعوة شخص لا يحس بما يحسه المريض من ألم ومعاناة، فدعوة المريض لنفسه دعوة مضطر. فأولى من أن تقول نعم أنا سأدعو لك وإلى آخره، قل له ادعو لنفسك، وفي ظهر الغيب ادعو لأخيك، لا تترك ذلك، ادعو له. لكن لا يعلق المرضى بالأشخاص ولا يربطون بهم، حثه على أن يرقي نفسه وأن يدعو لنفسه. ولهذا هؤلاء لما كانوا يسألون ابن القيم رحمه الله كان يرشدهم إلى أن يرقي الواحد منهم نفسه بالفاتحة، فيجدون لها فائدة عظيمة، وكثير كثير منهم يبرأ سريعا. يقول فكنت أصف ذلك لمن يشتكي، ما قال فكنت أرقيهم بالفاتحة، يقول كنت أصف ذلك لمن يشتكي. هذه طريقة أهل العلم. الآن جلس بعض الناس وفتحوا عيادات والناس يتقاطرون عليهم من كل مكان، وأصبحت أبواب فتن هذه وشر، بل كثير منها مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. ولم يعرف هذا عن أحد من السلف أنه يجلس في مكان ليس له عمل إلا الناس يتقاطرون عليه ويرقيهم، هذا لا يعرف. نعم.

الهمة العالية في حياة الإنسان مهمة جدا. ذكر من ترجم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه اتفق هو ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي أن يسافروا إلى صنعاء، حيث هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث، أن يذهبوا إليه ليسمعوا منه الحديث. فاتفقوا على أن يخرجوا من بغداد إلى صنعاء لسماع الحديث من عبد الرزاق، ولكن قالوا نحج بيت الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ننطلق إلى اليمن. وقدر الله تبارك وتعالى لما ذهبوا إلى الحج وإذا عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى بن معين عند المقام فجاء وسلم عليه وفرح فرحا كثيرا، قال كنا سنذهب إليك في اليمن لنسمع منك الحديث وقد أتى بك الله جل وعلا إلى مكة، فمتى تعيدنا حتى نسمع منك؟ قال غدا. فذهب يحيى بن معين فرحا إلى أحمد بن حنبل، قال أتدري إن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا أمورا؟ قال وما ذاك؟ قال ألسنا كنا سنذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ قال نعم. قال عبد الرزاق موجود في الحج وأخذت منه موعدا وغدا سيحدثنا. فقال له أحمد وما نصنع بنيتنا؟ قال ماذا؟ قال وما نصنع بنيتنا، احنا نوينا أن نزوره، نوينا أن نشد الرحال لطلب العلم. قال وما نصنع بنيتنا؟ ارجع اذهب إليه فاعتذر منه وقل سنأتيك بصنعاء إن شاء الله تعالى. وفعلا ذهب يحيى بن معين واعتذر من عبد الرزاق، قال نأتيك هناك والعلم يؤتى. وفعلا سافر أحمد ويحيى بن معين إلى صنعاء وطلب العلم وجلس سنوات في اليمن يطلب العلم. رحم الله أئمتنا كيف كانوا حريصين على طلب العلم وعلى ثبات نياتهم، همة عالية.

قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا أصل في الأدب. من حسن إسلام المرء، يعني من الدين يا إخوة أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. ما الذي لا يعني الإنسان؟ قال العلماء أمران: الذي لا ينفعه والذي ليس مطلوبا منه. الذي لا ينفعك لا يعنيك، أمر لا يعود عليك بالنفع، لماذا تعلق نفسك به؟ والذي ليس مطلوبا منك احمد الله أنه لم يطلب منك. بعض الناس يريد أن يكون حاكما مع الحاكم، ويريد أن يكون رجل أمن مع رجال الأمن. لا أعني أن يعاونهم، وإنما أن يشاركهم. لم تكلف بما كلف به الحاكم، فمن حسن إسلامك أن تترك ما لم تكلف به مع دعائك لمن كلف بالأمر أن يوفق الله ويسدد. والنصيحة إن كان هناك أمر يحتاج إلى نصيحة، لكن بالأسلوب الشرعي. النصيحة لا تقال للناس جميعا بطريقة واحدة. أنت عندما تنصح ابنك لا تنصحه كما تنصح أباك، فكيف بالحاكم الذي يجب أن يحافظ على هيبته؟ المحافظة على هيبة الحاكم أصل من أصول الشرع، لكن النصيحة مطلوبة بالطريقة الصحيحة، ولكن لا تعلق قلبك بما لم يطلب منك. حتى في الوظيفة، في مجال الوظيفة، بعض الناس كل تفكيره ليس في أن يحسن في ما هو مطلوب منه، وإنما هذا المدير هذا مقصر، هذا مطلوب منه كذا، هذا يفعل وهذا يفعل، طيب ماذا تفعل؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آداب، في قمة الآداب.

0: يتأكد على المسلم في ختام حياته وأواخر عمره أن يزداد من الخير. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا إذا وصل 40. اليوم الواحد منا إذا وصل 40 كأنه لا يزال في بداية عمره شابا ولا يفكر في الموت ولا يفكر في الآخرة، إلا إذا شاب وبلغ 70 أو 80 بعد ذلك يفكر. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون على الخير والطاعة في كل أحواله، لأنه لا يدري متى يفجأ الموت، متى يكون آخر عمرك. أنت تؤمل أن تعيش 60 سنة 70 سنة ما تدري، يمكن أن يكون آخر عمرك هذه السنة التي تعيشها، أو بعد سنة أو سنتين، أو بعد يوم أو يومين، ما تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يختم له بالخاتمة الحسنة فعليه بالاستقامة، عليه بالاستقامة في كل مراحل عمره، من صغره في شبابه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. فإذن ينبغي على المسلم أن يزداد من الخير، وخاصة في أواخر عمره إذا شاب أو تقدم به العمر، لأن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا ختمت عمرك بطاعة الله تعالى فيرجى لك أن يغفر لك كل ما سبق، لأن التوبة تجب ما قبلها، فهذا من فضل الله تعالى على المسلم.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: فتوى علماء
3: أصل عظيم من أصول الإسلام التي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وقد وجد الناس مختلفين متفرقين متناحرين، تنتشر بينهم الحروب وينتشر بينهم البغضاء والمنكرات، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكونوا أخوة متحابين متآلفين على هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا إخوة متآلفين متآخين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يجمع الناس إلا هذا الدين والعقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يجمع الناس إلا التوحيد الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الناس على هذا التوحيد بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم انتشر دين الله في أرجاء المعمورة، وكذلك كان في عهد الخلفاء الراشدين. فيجب على المسلمين أن يجعلوا نصب عينيهم هذه الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن يأخذوا بما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، وقد جاء فيه: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فإن ذلك فيه الفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
4: الإيمان TV sarana penyubur keimanan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

إذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

جعلنا له جهنم يصلاها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء

لا بعد وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما.

قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.

وحدهم ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا.

وإن كاك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة ونحشرهم

أوعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها

مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال

الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ

0: فأينا يكون مبرده؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله، وعشيرته لا تسامي عشيرة
1: سابا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاذ فلا

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه.
0: أذكار الصباح.

الجلال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا

نَدَى يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

فضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي